وخنده جاي وانا ما ما سكت مي ما سكت هاي كنتي وزلا ولا هاي كان هاي بيزوفوني سمع فان سنما خايا مالين مالين ما سكت هاي كنتي وزلا ولا هاي كان هاي بيزوفوني سمع فان سنما خايا مالين